0: صلاح عليه
1: يين
2: لما سنتو با جيدل في يين
1: واكاي اند يين
2: داما كاي اند يين رك
1: سيكاو
2: سيكاو
1: جيدل مو جيدل
2: سيكاو جيدل جيم كو جيدل
1: يين توپ
2: نين توپ ما
1: كون ني لا جيك رك
2: بوما جيتو
1: داما لين دي جيك
2: دي لين جيسو رك
1: كون سينو تاخاو نك لين
2: بوما لين سينو دي تاخاو نك لين رك
1: سينو مو جوب لاي يين
2: بوما جيسو غيسوما لين دينا دوب دج دج يين
1: لا داما ني جيتو توپ يين quando quando quando vuoi vorrei vedere dove viene più dove top ci è
2: vai bugen de pet damay wani ko wani ko top ci yel rek vai dun taggo mup
1: la ay da way mo jitu da la yak diine ma mu yak tay ma mu yak diine dama ko def
2: way man di bugen ma jitale da la lu yak diine ma mu yak talibe ma mu yak di dama ko def mup
1: way way way do xene dama ni jeffu
2: way bu may doxit di len gessu rek bu ma len gissu tit nak len rek bu ma setu seenu seen gissuma len mo wagn ko wut si len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen way dun taggo mu
1: ñepp tabe ñepp tabe
2: lepp ñun ñi ñepp nak tabe ñu ci biir lool ñu du fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
1: yaq lo ay yaq adi mam yaq
2: ni dara lu yaq adi wala diina du ko def
1: diina ji man
2: du joge ci mom muk
1: andana ñep
2: andana ñep
3: tek lo tele timbir mi am gan leena te lu ak dikam
4: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakar
5: leer gi fm 94.6
3: jam la xa da jokale kasa ko ndam na tek ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gan fa sun borom te baye ko ci samara li kan ma den di way di ju ñanté ké banté mo fé ko fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lék ligéy réminu mo wi sénégal

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حبط دائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا. سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديمة شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد. لم تكن تحصى ولا تحد. خيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجا دهره. من ظن غير الله يهني أو يدر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. جنت بي فم توبا 95.2 جنير فم دكارو 88.6 لرغي فم لوك 94.6 خلفاء القديم بس بسات جي وقت وي خلفاء القديم غير وقتاني خليفة سرين توبا خلفاء القديم غير تاتن أكروت جيت دنجي جيكو أكدوخين أكدوخلين وسل نيل نجابوتو شيخ القديم ci lepp di ñari ñi kessé. Mbokki xariti way tewli assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokki delsi waat nañ kon di delu di yeesalati tay fedli sunu tiant ak sunu jaayante ci sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu waye ñaan sunu borom diñu ko gën ji fayal radiyallahu ta'ala anhu warḍahu anna di jaar ci jeewriñ ji ta moy buntu bi ta moy borom passé bi ak mekté mi moy cheikh mohammedul muntaha yalla sunu borom doliko kul shay'in yuntaha yalla ko fi yalla yagal mu and ak wir ak wirale ba lepp lu mu yene ci qadimul muntaha yalla wax ci yalla jef ci lu kawé ñort ñepp mutta al tawfiq
1: tenir fm 88.6
0: mom lañuy ñaanal mbolem suñu kilifa yi diine ak fuñu mëna ne bolo ko ziar bi ak tiant gi diine nak ñaan gi ak tawfiq mbolem julit ak mbolem way tewli ak kep ku ñu dégg ma nga ñuy diglu ñi ngi lay ñaanal mu ci ak tawfiq waye di la nuyu ta di la sant ñi jitu ji nak la ko dalé ci suñu xulaf ci suñu kilifa yi diine yalla suñu borom di yeesal leer ak yermane ak ñeegal ci ñoom waye nak mbolem julitit ñi ngi lay ñaanal loolu njuk ngeureumul yalla yermane yalla ak njegalam mbokk yi ma ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal mako and ak mucc ak tawfiq jëmeneen di ñaanal ta len di ñaanalit li ma wax legi ak mbolem julit mbokk yi ma sakkoti ngeen ñaan ma lepp lu may wax ma makoy jëfle te lepp lu may dox mama cey dox mama koy doxal sama yengu ak sama dal sama waxe nak sama jeffine sama doxal yi nak sama doxine kon lepp lu may yengu mama nek ci mama melku mama waneko na tegu ci deug na tegu ci mandute tane yalla rek tax mbokki khulafaul khadim ni ci waxtane jambar yi tay dik nañ ci jambar mbokki khulafaul khadim ni ci waxtane kenn ci njabotu serigne touba tay dik nañ kenn ci njabotu serigne touba
2: jenye fm
0: mbokki khulafaul khadim ñi ci waxtani kon khalife serigne touba yi tay dik nañ saxfar ki ci ñeek ki ci jitu xana xam ngeen ko kañu tan di bayiko ci kuñu tan kañu tan bayiko ci kuñu tan ñom ñep di tanef waye di liggey ya ko na kañu tan ne moy khadimul mustafa jambar joju lañu tuddé jambar ji mo nekkun khalifa bu ñëk ci cheikhul khadim jambar ji cheikh muhammadul mustafa ci lañu ñew tay siar jeuri ñam serigne cheikh makki medina di siar njabot seigne makki medina di siar njabot cheikh mustapha al karim di siar

0: Garamba sang ilde burki amna nu ki Cheikh Ahmadou Bamba
1: Garamba sang ilde burki
0: amna nu Ahmadou Bamba Garamba sang ilde burki amna nu ki Cheikh Ahmadou Bamba
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرر المصطفى وعلى آله حق بمقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة
1: الله
2: بكي جا نجف جيري نجف دي نيغا خامي نا سفور تساخو di baye xel sen fréquence bi di 90.6
1: samba lawbe
2: xam ñeuf fi daal du fi jënd Dakar ji ko le ban tri 41

0: FM. ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحق مجرده من سرين آل جي من شيخ الحاج مالك رضي الله عنه دانيو فكر يوم لندم نين يدان أبي لم
1: مدف لين إليمان
0: تقني نيسان بطيو الجاس
1: نيو كو قليمان جل جل ويتيو كو نيو كو جاس أورينتي تي نيت ba fo dem
0: fek mu sonko xamawdo
1: ne mom lu andi
0: fa jahada fiha bi siyasati wan nada
1: wa ilmin
0: wa ilmin
1: fa tada
0: kullama tadi
1: ñu ni serignal ñu ngi
0: mu ni cheikh alhaj malik da ñew ndaysan xolal samp jakkay juma yaangi jakam yaay fo dem ci ker seri adam bari tol sajna taxaw mu jom ko
1: tolbal ni waram yaangi meme rafet naka abou yalla do likoy ngorom
0: dal nga yoon ko mbam tax kholal fasarat zawaya fi quraha jami'aha mila am bi fawtin raqina wa sujadi ñu ni serignal ngey mu ni te bu ñu julle ba pare
1: lal malan
0: nasir al haqq bil haqq jidal li aswati fi kulli yawmin
1: wa laylatin sawiyun
0: dawiyun lada kulli
1: sawaya
0: wa masjid motax serigne babakar mi ki dal faw ma delo ko ñukkal dal

0: حريمنا حريم بابنا. قم بعز عينك في لمضاننا
1: واجلب لها الخير منها.

وشفت بماخي شرت عبد الله خدما لخير الخلق بالمكس والسفي ارمي داما كل يا دار يقنه لأسابي من خلفي هوا هو يمله إلى إردان شعب نبي خالد لهم سرورا متي ينتيخ بما دي مترع عيبات يا داري نساب النفاد إلى يل خير كل من ليس يبرو أبلو إلى كو نو سيد بهم وخد وخل كفار وكل جسم أسود على الأحداء مسافيه في بجاء وكل سجاء رأس سلطة يجزون أسود متي يخسر لون ستجرون لو

0: صبا فمن ينفعهم فالمرء مد مقتر صديق والوفاء
1: وفي النبي المصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى خرم
0: ابو عسين الفاروق
1: زراه نادر
0: اي وجه بيت سبيل
1: مصطفى اسسا
0: حديث بمن دام فانا سعيا هو النور ثم النور ايما المنبرع ابو شكي المختار هو النعمي
1: عليهم على فقير نعم المجرع ابو شكي المختار
0: وهو النعمي
2: ابو شكي المختار
0: لا فقير ايما المجرع اصحاب رسول الله
2: ابو شكي المختار
0: رسول الله
2: bayu hasan ko hasay no ngok ali wala faqtira
0: ya rasulullah
2: ñep
0: asa ba rasulullah asa ba rasulullah rasulullah rasulullah rasulullah Rasulullah inni khadimu
1: muhibbalakum fillahi wallahu yaqlu
0: nani abullahi nani
1: abullahi ihmal mu'aymiru
0: hanil mayli al-maghtira walakum akhmanu labassul lakhaban
1: limawlai wa'atuhu
0: khadiman liman allah
1: لسرت بنا الليل بالاقمار

0: في ملاسين المسلم
1: نبي
0: رسول
1: خير عبد
0: وسيد
1: عليل حبيب مثله
0: مثله
1: ليس يعلن
0: ليس يعلن نجينا غريب
1: شاكر
0: شاكر وهو شاكر جواب كريم بالمكارم يوصل
1: نقي
0: نقي تخيم
1: سالع وهو مصلح
0: بشير لمن لله بالأخي يسر نبي نبي بنشوف آيائي معاسب نشير لمن بالكفر وآسرك يولد نشير انطلاق السن عليم معلم تقي بلا من كلاما يولد نجيب نجيب ناسب وهو نازك هو الأمر الناحي نسي خير يرمه نخب رقيب
1: مستجيب مزهزب
0: نسي مراس وماء ومزن نسيب نسيب سوء أتى يا مقدم نسيب نسيب سوء أتى يا
2: والميزان نعم الممكن
0: نبي الله انسان عظيم مبين هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى هو المستوى المختار وهو المعين
1: قبل البرايا خد جلت له سبع عين الجد في التين يحصل
0: خد جلت له سبع عين الجد في التين يحصل نجيب
1: مجيد
0: مجيد
1: موسو أم له انتهى معلم
0: ومفتال
1: ومعلن أم معلن
0: نفالي
1: وإبخائي
0: وهوسي
1: بلا عنا بكون
0: خديما
1: مصطفى
0: تتبين
1: السلام عليكم بسم الله
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليك السلام ورحمة الله
3: إن علي جاي
1: يا علي
3: من اسم مصطفى
1: أيوة الله إن هيسان يرنتبي
3: صلى الله عليه وسلم
1: خير خلق الله سيدو كان يوسخ لني العرب يوم العجمي الله إن هيسان جرجف
3: ñi ci yaru wéré wéré
1: waaw kay no ngi nangou dé ziaré
3: yor yor bi tor bi amati na solo
1: ah jërëjëf jërëjëf karamallahu
3: ñi ci yaru mbokk talibé yépp
1: ziaré ziaré bokk yépp ndéssane
3: jëru sama yaay mersek
1: yaay mersek jërëjëfati sék
3: dolli ñaan rek suñu borom
1: aha
3: yaagal ko fi té wër lool
1: allahumma amin barki borom touba
3: agi ci té njabot bi
1: wallahi wallahi wallahi wallahi ndéssane wallahi ndéssane سيدنا علي بدر
3: واو واو
1: مدينه تبارك الله الحمد لله
3: دم بتوبا جيبول جخ تيارو سيغ باجان نو جخ سيماغا نييب
1: باجان فاما ديسان تبارك الله
3: سوي مي كير خوبي ده
1: سي اسواي بو ان خينا
3: وا نيونا
1: كون باخنا
3: مودو بوي مي لاي تيولو
1: سيغ مودو بوي جيري جيفاتي
3: واغا ديلو سا مارا سيك بارك دا با نون
1: اها
3: سيغ مارا
1: وا منو نياك ناك
3: waaw
1: ñak délal foko isa la tala
3: abdoulaye yad
1: abdoulaye
3: indi café gi
1: abdoulaye yad café gi na ñew mok bismillah nañ na dé
3: gaay sot gaay ki lañ
1: la waaw fi ne mom waaw tabarakallah tangal biir yi
3: jël def bay
1: barki seigne touba waaw
3: doxal bako modou mbay
1: seigne modou mbay han
3: waaw muy mu nané ko café
1: ah tabarakallah tabarakallah ay wallahi wallahi wallahi ndeysan tabarakallah modou mbay xamna fi ne mi ngi ci daral yi fande modou mom ren mod an xari ah ndé modou fini am yalla baxna kay gërëm bu baax diko ñaanal tawfiq sidina ali seyd tabarakallah ci yaram bi ñaanako tawfiq mu te xewal ci ndamaki ndampay ñel nako ci kaw ci kanam ci lu baax
0: sitran yazinu wa turid bar rahmani fi khidmati liman ila khairin yuzakh man laysa yusinu fali siwana bi nabillahu sara wa shiqa ila ghayril wasiyatukhun.

0: بالخار
1: عني العدا به
0: حاني دابيا
1: فرادة
0: فرادة
1: ومسنى
0: فرادة
1: الدبرو سبلا
0: ومسنى الدبرو سبلا
1: وقر
0: وبتو بيادر وسعيد وعزمت ولي سلام ما خير مخل يمكنه مسافاته مسافاته كل من الخطار وسنته
1: أبلا ياد نقول نقول الكافي تبارك الله كافي كنا نقول أبلا
0: عبد الرب خديما وصفا بي عمر ودار الموتر
1: أبلا كافي كنا نقول تبارك الله ak sidina ali ñu koy gëreum bu baax ci yaram diko ñaanal tawfiq mu ci xewal ci ndam ak ndam pañ ñel ko ci kaw ci kanam ci lu baax ñi boole wa xelam jaay ngeen def ci deglu bi seigne mané bilal seigne modou puy seigne abdullah yadd tabarakallah ma sha allah alaaji mbey gey tabarakallah seigne soway bu ba jaar gëre jëfati seigne abdullah haddu mom ci amandu me xaba seigne allah jaay xaftaan ñi ngi lay bëggé bu baax seigne modou jikko tuna ci sonono ngay ngom yay fal ci achele seigne saliou sall
0: maniou
1: bangal man sall
0: kul khadah babal bi yusir nuska katatu wa khadi shukru rabbi mukhatiman
1: seigne abdullah gey
0: ankal kalize
1: seigne diouf seigne
0: borom tawafuq dal kul
1: seigne mandikou tbarkal seigne salih diouf
0: alayka salatu tib wa akhjal al nuska
1: Okay. Ya ngi ziaré ñep alhamdullah
2: machallah
1: ay billah ndjay ndaysan ndaysan bay balla jeng ndaysan
2: ziaré ma ci bay
1: aha aha
2: ñep rek bay ak wa mbaram ñep
1: ak wa mborom way ndaysan
2: ñep ci kadra ma bay ma xam
1: wallahi di wallahi ndaysan
2: bay dawuda
1: bay mustafa bay dawuda hmm bay yad musar ndaysan aha machallah machallah machallah baas ma han
2: fallu ja yaar ni fam jaarugul
1: mam fallu xeyegul nak
2: wa kon nak ni
1: ñoo mang koy wajjal ni inshallah taala
2: jox
1: ko ga yeb ndeesan sunu baye ousmane ja ci lamdu ñu koy gëreem bu baax fa tabarakallah ci handi bi ak nun rawte na sa su nek wene bek tiam baye ousmane jere jef ndjay
0: khayra mutaban ya khayra mutaban يا خير متوان في تزييني يا من انا الاصل والفرع عليك السلام امام عليك السلام امام عليك الصلاه طيب اهجل المسك كسرت الجوانا وارستنا امان عليك السلام عربه يستري البنكا كربي يا مفتاو اني جلوتها وخبل اليدا زهت والجان والابكار كسرت كما ادم تسال الرجال

0: ولي خط فيدا أهد إلى البحر والفلك كتابك ديني هداني ونصبه سكا كتابك
1: من كريم مكرم كفت في الله
0: هداني به هادي
1: وصلى وزرقا لما وعايا
0: ونفسي به سكا
1: ولقد فيدا أنزل البار والوفلا من الأمن والسكر نسي الانتعال هو الوعيد المخلي نسي كسر الغلا وسكر مني بدا أمني مغادبا لمن جدولي خاد ما أخجل لنا لك السبق والتقديم يا خير السيد لدى الوعيد الخير رب الورى الجلال
0: لا إله إلا
1: لك للمعلمين
0: الخير كله
1: ها خير كله على كسرة الله يا من على
0: الأسباب
1: لك الفضل يا مختار
0: لك الفضل يا مختار
1: يا سيد الورى
0: لك الفضل يا مختار
1: يا
0: سيد الورى
1: سيد الورى
0: لا لا لا

0: هلا المصطفى
1: خير البرايا
0: خير البرايا
1: خير البرايا
0: خير البرايا خير البرايا خير البرايا خير البرايا
1: قدر
0: على المصطفى هلا
1: مصطفى
0: مصطفى
1: خير البرايا
0: البرايا يا خد الجلد
2: خير البرايا خير البرايا

0: ما زرى من بعيبكم من الواسي الباغي الذي قلب الردعى ولو تحتلاء لا يزال
1: خير من
0: له سخوة القدر جبل الهنا وتعالى لا يجارك خير من
1: له زغوة الخط
0: له زغوة الخط
1: يبعنا ودعا
0: هعاسي بملالك
1: حبدا
0: هبدا
1: وصيدا
0: قليلا حبيبا قاد لي سرورا حتى يوفي بار بار تخوضني لا تغري مستيبا النفس والملا هجيب في البر والبر لي بابا بكونك مخدومي ولي أوصلنا النفا هلومي وإرفاني وسي سكيت لمن بك لي خاد التوالي فهو سرى هلومي وإرفاني وسي سكيت

0: قناة خير الخلق
1: كشكو يا رسول الله مقامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فالتقرى عن سورة الليل
0: مخيبة فالتقرى
1: لا خلق مثله عليه السلام
0: عن سورة النجم والنجم إسراء هو ما دل صاحبكم
1: معروف ما
0: ينفعني ما ينتغ عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى علمه
1: مجيب مجاب
0: سدد الخرة صمر فاستوى وهو ذو نفل
1: مدي أنجلانا بجنا
0: ثم دنا فتدنا فكان
1: من الناس
0: أو عدنا
1: مدينة حلم مرتفع
0: فأوها إلى أبي
1: منة لنا
0: فأوها
1: ومن جل صلاب ومن زل
0: فتقران سورة النجم
1: علم وارتجال
0: كدفي دي نخاو كومبران توت
1: جل ومن جل صلاب ومن زل ما لاو عنيب نبي كل
0: إن هو إله يوحى
1: خديما بلا خميد من الله رب الأرشاب
0: ديسكو يدي
1: صلاته بتسليم عين بالصفاء المهدي مريم من الله رب العرش
0: أبو خيس ديغال لاي توب
1: بتسليم عين بالصفاء المهدي مريم
2: اي واجي اي واجي
1: من الله
2: اي واجي اي واجي اي واجي اي واجي
1: من الله رب العرش أبو خيس صلاته
0: ko defé ñu daldi wajjal serigne hakka sambu
1: mustafa

0: بتليم عيني مستوى الموج لليمين هو خليل الوابيب لمغنيا لينتبيب بيغيب للنبيب يلبو خير الخميس يا خير سر النزلاء من غير رب انزلاء هي تخد النزلاء نزل بغى والخدمين يا خير سير الخبراء لمن سفا يا برا لخالد النار خرا ساغ للخدمي انت ربي خير الجنان يا من يسود المكان
1: ولد تيم الجنان يا خير سير المغني
0: انت ربي خير الجنان يا من يسود

0: تقصر توبة يا خير منزل يري ما غاب ذات الدبري ربي يصفي فكري بك بخير توامي يا خير سير الخجمة خير الغلوم والغمى لي إدعى ومنى من أسد يومي أنت سبيلي ورعني لخد تفايخ المخيس بخدمتي
1: الرئيس
0: مكيس بالمنعم يا خير سير الخدمة ما سخيف
1: الله
0: أبي يكون مفلحا المنزل المفعم.

0: وصل جرا بنا تكي بمن جرا ومولاني كسب سيدنا محمد بكسات مالكي كوني نور ذلك وزن جساب نازك بمن جلا وممامي وأن يخد للنبي في أبد بنخوي سلام المخرمي من أنت هذا المختمي سلام المخرمي من أنت هذا المختمي سلام ربي
1: لك هذه الباخ باخ صنع أنت جوب ممسري صالح دي كنيان البتي قوك جامو soxna fatou sar ñu ko ci baye xel borom kastor borom touba sam di ko ñaanal ba ci gu jamm al imam serigne patou djog mom serigne salih dongol dende ñu koy baye xel bu baax baax baye fall djing dongol dende ñi ngi lay nuyu ba jamm nga ni mbolim wa montagne chelem jay ngeen jeuf
0: man gana li bi karam wa tilhi lam yanusati janibun nirani aw janibul harain
1: fi soxna lay fatou djog mom ci modou xaban ñu ko ci baye xel a jangonem serigne fallu الهادي سيرن عبدو كان توبا ريفان بوخ نيو كاي نانال با تي غوك جام جيري جيف
0: وخاد رافاد
1: سيرن عبدو با جامو غام
0: بير بخا
1: الهادي سيرن عمر غالا سو سونو وادي نيو كاي نانال با تي غوك جام سي نعمر
0: موتو لاسين
1: جيري جيف سو
0: اه بادالو
1: بير بادالو
0: بير مولا نفسي ما نال جدلو فشانو وقت بخاولاي كشف سرين توبا تشعلي ماكي بخاولاي أبغاني لاول وجلاي أبغاني لاول وجلاي كفاني الباخي الممات زمرا ومي بخاو يسر أحمدا نفاني ولم يضرني ولا يضرني كني علي ولا تجعني الأمراض والمراد بخواسم من السماد علمني

0: شبسين توبا ملكا الأمين والأمين كتاب باخن
1: جاءني
0: تامين خاتمة مناجات بالخط هذا الرجل

وخدما للرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولعلنا نخون الوكيل يا رحمن يا رحيم ربي بما يدرون أسان قفلا بجاه عبدالله لله خلجا عبد لرب الكريم.

0: من واجب بجنة الخلق ما يختار من
1: يختار من برا ناجيته جل ومن وكرمني ابني مياد وبل يمين لخن بريا رحمن ابي جميل الخلق رامة من خني عن السر من قرآن وقرآه أمة المصطفى
2: عن كل مفسدة
3: حرمت
0: والكرم من خلق يا من
3: جد
0: أم بدا
1: مصطفى كصف يا رسول الله حرمت المصطفى

0: خديتك اللهم وانجرادها والخديتة
1: والخديتة
0: ونسقنا جها أوصي أمتي
1: أمتي
0: نبي أحمد مصليا
1: مصليا
0: عليه
1: عليه
0: مرحبا
2: نصرا
1: نصرا
0: نصرا
2: يا زمل الكبار
0: ما
2: سخاري
0: سخاري
1: سخاري
0: ريمان با شر حديثة
1: حديثة
0: ورفان فالكتاب
1: هم
0: الذين نمتنا المتاب برفان الكتاب والفراء ما الحديث صحاحي زبرا
2: أعطيتني جميع
0: والتقول شؤلح وخلة
1: لدي
0: وأوزي وزيحي وردي أنسان
1: في
0: الوراء
1: يا
0: مخليان يا مخليان يا
2: jerejeuf mouride sadikh bay modou jiri sallah sunu gor gui ñung koy gërëm bu baax baax ñuy wax kal señ louga jangé ñeuf ñuy wa takko barkala takko ba sahab jangé ñeuf
0: baba sharan da ba sabbi
1: sabbi
0: sharan xunu
2: watin sey an ñuy nalé dam sey cien sey un dam borom italie mangi lay begge
0: ma fay ko
1: man khali
0: ma fay ko

0: خادر رحمن. من السياطين السكري وجهر زكريا إلى الرحمن الملك كرمني موضعي وبلد أكرمني رحمن كرما كفى كليت ناجيت فن
1: بشهر
0: سهر الأمان
1: ظلمنا
0: وفيضا
1: ناجيت ربي
0: ويحمده حمدا
1: ناجيت ربي
0: يسوق سرمدا
1: ناجيت ربي.

خدمة خير علي من أحمد فرح للقلب والنفس طيبة مع بلاء ومع أمراض مع بلائي كان خالد الأغراضي سنو يا عيني كنت باي خيل بباخ باخ أجرتو يا عيني سينا بطال ممسرين فالو من مكاك مدينة جامر سيخ عبد الكريم ينكو نيانا التوفيق عن دور السنة سرين فالو مختار خلال بيا يبين مختار خلال بيا ويتزيما حبيبي ربيا خط له وصر رفعت خدمتي إلى الوسيلة رفعت خدمتي إلى

يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خ

يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا ربي في حروفي بارك لي يا

0: من على خالي زي الحرام من على خالي زي الحرام من على خالي زي الحرام
1: ذن من معروف للناس من حروف. بسم الله ما يزيار بخ. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله كوكو دي باي ميال باي ولخل ناكسينا. السلام عليكم. نكوي زيار نكوي زيار ديكو بيجي
2: Narjo

0: وكوني خديم على يا حليم وبعيني
1: مع الآلي
2: أسابي دوران
0: وردني
1: سلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: آه ما جن فهم
3: باكي جاي
1: سيارة
3: بابا
1: باكي فعل نيجي نعو تزيارة
3: نيال نعو تزيارة بابا ما يوي جيغلو باك
1: جيري جيف فعل نيجي لي جيخ سواج واي نسان دفرة جي تبارك الله باجن فاما فال تي توبا جيمول نكاي نيو ديكو سيارة كو نيانال يالا جامو دي نيو وا توبا جيمول ييب فتبارك الله جيري جيف باتاي 88 628 06 18 اتي دنياك مودلوسي واي خامنا نيو ييناجي تبارك الله تاخواي بي

يوم غلس ولد الصباح هو النبي والرسول والخليل وهو العبيب والإمام والدليل براءه البديع من خير جان وصنه الخدوس على خير الكمال كون النبي المنتقى المحمدي خير الورى مختار إن سمدي سبحان ربك رب اللي ستما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والبلد طيب يخرج النبات بإذن ربه وجهت كل الودود سمد فاخمة للمصطفى محمد وجهت كل الودود سمد فخدمة للمصطفى محمدي

على نبي ولد عبد الله لله بعين سكر العكيم انخلف مع نبي ولد عبد المطلب بدر النملة عدو غالي ربيب جاي مدام نادم لواهية لواهية لواهية لواهية لواهية لواهية لواهية تجاب المنقين ربي ابن المختار من الحسين اسل الله نيل المنابل السلاب والله قرور بالنبي من الكلاب لجد خير اغفني مقرا رب بجاء المصرى من المرى في فادية بالرول سابي يعبدا من اندق كعبي يا الله يا سلرس والكرسي صلي بدلي من على الويل يا ربي

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أخرجنا من هذه

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد.
2: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gu FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu andak

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

المكارم يا سلام نقي تقي صالح ومسلم بشير لمن لله بالحق يصل نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن للكفر والشرك يعلن نذير بلا غش عليم معلم سقي بلا من كلاما يلين